0: ora della nostra morte. Amen.
1: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya an-nama, ar-rabbu ma'aki, mubaraka anti bayna an-nisa, wa mubaraka samrat batniki sayyidna Yesu' al-Masih.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya an-nama, ar-rabbu ma'aki, مبارك أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مبارك أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya an-nama, ar-rabbu ma'aki, mubaraka anti bayna an-nisa, wa mubaraka samrat batniki sayyidna Yesu al-Masih.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مبارك أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مبارك أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مبارك أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya an-nama, ar-rabbu ma'aki, mubaraka anti bayna an-nisa, wa mubaraka samrat batniki sayyidna Yesu' al-Masih.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Assalamu alaiki ya Maryam, يا ممتلئة النعمة الرب معك مبارك أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.